0: Sarà l'ora for you.
1: Good morning, Kenneth Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
2: Приятели, господин Обзанин, по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rose Bahar, خوش آمدید.
5: Salam Bahama, خوش آمدید.
6: مرحبا, میکنم فیکولیت رادیو.
2: Radio Campus, c'est super.